0: زعما كلي بغل ترسني كي مور انتنا تقول له برا نحو ينسخ بنويني او برانش تاعو موضوع برتانيا يسول بينس من انا بوند تاعو مال ما جدا وتشات وركي وكم طريق دي وركي وكم شنل لاري وركي كنا
1: خو بلال صاحب غوري افغانستان تاع لباكستان او لايران او لنور زينو
0: و
1: زبويسم ل 5 مليون